ودي خاموش سلي زمان مولكا دي يو بايللي أرمان بجوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.